جاي مبيه يا يا ما وانت فيه فين دونت جاي ما إبرزا وانت صي أبرامو أما بيا سيف ودموزا وني أبجد